صعدوب بلا هون خد أنا معروض طريقي خد أنا شو عيش إبراغ رغناش بوجب